التتابه الصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرف والدرجه العليا الرفيعه وابعد سلمان من محمود الذي وعده.